0: سيدنا محمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Quatro, meu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

شهانا والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله غفور رحيم سيد الأولين والآخرين السلام ربي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا الصحابي سيدنا رسول الله المعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعجيب سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العجيب جاه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بتوعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بتوعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي ويا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أقمنا بحلالك عن حرامك بدعتك عن معصيتك فمن سواك اللهم إنا نسألك غنى من عندك وغنى من يدك وسعة من فضلك وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.